ومن بأبي العباس يضحكوا ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون والمستمعات نقول لهم نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم في الله محمد جلبري من مواليد بيتا كونغوري يورغو سيبيلو حري ولتنيك الله سبحانه وتعالى أيتيمو حتى دي يتغل kowani kanko Allahu azza wa jalla on himo wadani en no nemaaji duududi dilinto taako di konto taako e yettimo din don nemaaji haray en juuli e wono nilaado makko Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam en juuli e beedo de ngandi juulugol nilaado ko dewal so tulum indi do jumaare meden nyalande min teddunde nyande sappo e nay laydu do lewru meden paran dimmuru e rabbi isali hawru ndi indi lewru porto 8 septembre nyande 25 haray insha Allah hande kadi en hewti radio meden Soleil FM haray hande kadi